Mlahka meltios ka chabana ka shaka po puch tsakha braka wash kal mlahka tqaqih meltios tsakha al khabal kaslimach qabel chi khabra ka tqaqih yukin qas nakhna ila bark mahona nabih ka kaslimal qih qih mahona nabih nana ashaka tskhulil amulah ikrara ka kha shuya tskro qab qawa tsakha braka qih qabel ka qabel khu ka khabel ka ik octubre shen khabra ka huna 2026 لملخ ملتيو استرخا قاس اوت قبش قبل تشك خبرك ايخ قاس ناتصبونا تشابتش ايك تشك كني كاخ نقاك اسكا هنا كرا شنابي لاختك ايخ سي اوت قبش نقاتشن كرا قاتشن هنا لشبل قاتك هون كار كسبل هنا كرا خياري تشكون هلال استياتات كرا تشقا باش خروكا خوال كسليمال برو قا اوخ كوا اوخ كون هلال تصا خبرك اور ملخ كا الشكر ايل تشابا ملتيوش كتشابا شبترا نقاب كشابا كي كوتي مالخ كان كابين ملتيوش كاتشابار ان هيلاميه قاس انكات كيبا قاس ناتسيخ كا الراديو نرلاك اوخي ورشن كاتقا ايخ بوسان كا وقو كا ورشن كا اتشاقا ملتيوش شابات صحابرا كا ورخ كاشا كا هون كا اوخير كا سون نخ كاشا كا اتشبام كا خابرا كا بروغراماسيون صحابرا كا ورشن كاتقا ايخ اتت نوخو نو كاشا كا هون كا ابيش تبناب كا ماركار 77-21-77-85 اتشقا اتشبام كا واتساب سبوات ناتسيبابا 47-00-32-63.

0: Unak belhug minutos as katsa bakti wa shikatra ih nak kasaka nakan bi kats qarar bi ka ikamik kharaka akabal akabal nak kasaka psakhbal sahabra ka war
1: akabal rkhal bin persakrik chqa taqan qaqih ukh kan riil chqa ikum rkhal bin kshon riil rshin vlon riil chqa kulakh خبرقيه رقيه هو الكوتون رئيل رشين سخلق بيه كاكلاختق بلون رئيل كشون رئيل رشين كاسلي مالش قاوتيل خبرقيه رقيه هو الكوتون سخلق بيه تن يتخا كاكلاختق تنق تقا تن قاكاش قبانيك تن قابل ربيال تن قلساخ تسق نقيب تنلاه تقا تن قصر ملون تقتيخ خبرقيه نكوتو شاج مهون نكوتا اختا تنقابل خون اتلاق سماخ

Naukasaka, historia de Guatemala. La historia de Guatemala nghiel no chalskatsra habraqih tsrih nakbantanak pauher tiempo. La historia de Guatemala nbih de que en 1492 si ula nakbey miyakmos i chpamri lakhyut ahbar tsrao kolwajo. Lamentablemente en kikikash herbiyal nakshikrlala bey miyak. Alak shbantaka haraki un srih shbanga anir banik España tratnamet kiban sra kin maqiq akala stor haraqiq kin kiban esforzar san samag haraski atrix jikon hilal khevnak kula kin maqiq rshin khabra tiempo shkun shuban khe kultura ge etnias kmanik shkararubi nkibih mos'i shkararbiyal nkibih kashlantaqunak nakrmal porque nghilal khabra historia del pueblo nvivashkana mientras khalnia chawatet rmal karakun nghilal ge maestros kiyapa primero, segundo, tercer grado shkharan kibih chawa Un historia, su tak, su rak, su chijo, nacha, su tzapon, su chilef. Tierra, tierra, karashbih. Nada más. Pero nakhse krebnakzer ulgiera una kara tiempo. Chakrgiel kikiksawa, chkrara, nekwiwak awachtat nakchaktetik. Atrshin indígena, un bitzik atmaya. Scharlal kharchkina ksaqtat nkagogie. أخنين كبيرية كان في دال شكر ربناج كي قتيت قوما كي كمونت لانز كي كمونت اسبادة كي كمونت اقاق خاو كرا شكر ربناج إيبا ونك تقش كي بانج كي يكون في دال غيب في إقوينا قوخ مايز لا إستوريا دي غواتيمالا البيخ إكرارا كان بانا el trabajo forzoso chikakala lo que pasa es en tiempo que a mí que quica ha hecho aquí si yo anker con ley van prohibir dejará el trabajo forzoso chikakala pero cocaín va chikir que está aquí tiene es que van que acte de coma majón ley majón a cocaín hemos y que van que hay con gilal que está Ahí ujir akala y con gilal ka ya kochik 13, 15 kuna. Shiksas pam samah forzoso kmal con gilal hiera nbishachka españoles. Nech iemis bikisach kun leim usl mankalchka kalap kibnong chkita ki tiye. Escolai chalal mayas, ahí mayas, y calta cate ecte de coma, si comenzasak chalal chkiwach. Ira si bien cana con tiempo, nkashan, nkashe décadas, nkash kun sient, que sient kuna. Haras kitzat pkhiye nakshmantau ger tiempo, taknukbakukin analistas internacionales indígenas, سرنا وتقي خوان خيرال خبرخي اچرق مربيال تشكيبان خموس اي خرا تيمبو يوان كي وار كانسان لي اي شيب نو لو لو تشكي قتي دي قوم اخو خبر خاخونا چنق ما هو كنت قين استحقيق اتبال تقصيري كولاج بام خيال كالدي سين خبر تيمبو Escarab no me nakka ke ya bixti xat de acuerdo con quien euro nak nak ki bankaja mal cara con los levantamientos tajina chpam tramet Guatemala porque tan u tienen a ta tietet a ti tam
يعجبنا وسوفري الخبرة بغير الخيارات شدا قبكي آخر موسيقي أميك بديا ترسامة هناك غال كالان كبير رشيم بني سكويل خانكم تشغل نهاي سكويل نكيزات برنا بيميغ نبيغ لا هستوريا دي غواتيمالا وخير شد أولغ إيرو ونق ماسك كميك ساخ تشكش كيبانش كاك على شي تشابي لاك على شي كاشا إسبانيا إيك إيش أخر الميل أكالا أكالا أنكي كامي لابوشي كاش إسبانيا تنكي إسمحان إسبانيا كي كيبرو أهونا جا هيك باقني أكالا تشكي وات هيك قانونا وام نرقا غابنا وا تخيك إيش تقوينا خوخ شي تشابي لا شي كامي لا إيش تق مايس إكون خلال أو إندي خلاص كارن بيشا تشكا ولا أنكي كامار أنرك باماخ برميك آخري لامار ik woon in het zo'n barkos bulkera. Ushikama kirokeskara. Esclavos. Secuestrados. Humillados. Y asesinados. La historia de Guatemala. Hnchola chkarsin ikkamik. Maksit jajara. Hnbana presentar chavachkamik. Lastimosamente jarasiach pam. Guía de enseñanza, de educación, chikaje maestro. Majón chorta chakzitzigne ir al geachran. La historia de Guatemala en Bij. Olju naxibajka na un libro muy aparte. Nxik xinutucha. Mchikijo naxtajak ala xero kishka na pia. Xikam kajarmak anrek pamaj. Porque monupant kipam xbaat takxilwaj ni achka. بكش كشلان وي بكش كشلان تقو ناكي تخوارشين برخ إيم مايس ويشن كيتاك وش قاقنا بام مخون كي قاچا وخ إيم موسيقى خراب تيمبو كليك بيكا بيك موستا نيا سماح جو قاخونا قال برش كيواتي اختيتي قوما أخير اسكويلة خلق خاقال نكوتي لاتشوات شكما كيرتارو دي رتقين شرك أسليمان خاقال نقني بنوا اسكويلة كرا أنن إنشنق أقبل كران بيخلو نق اسكويلة كرا إنشنق شبام بقو أقبل اسكويلة كرا كوتقين باني كنان رقاو قن نشيبيل رقا تقباقرشين باقيل رمال كرا يقتيتي قباو خير خمهون اسكويلة كان بيشتك اسكويلة هناك اسلي مالغي ان مقتق سينتيفيكوس اقتيد قوما ان مقتق استرولوغوس بيخ لا استوريا دي غواتيمالا قاس نخون وانونا اوان تتقنا تتنقن بانتغن خلميخ خرامة يكون خلال كان خيتي يختي شيل شكسي كانا تشواتشو لتشليف شكيتول كانا تشكا اكمي آل اكريك وال سراش قابل تشواخوخ نخلال خورا انفورماسيون نخلال استوريا عشنا نقاتشول تشا خورا غيخ خرار بال وقل خلال نقود قيخ تشكراش بان تشكانا اختي تقيقو ماك مالك اموس اي رمال كاريس بتاخ كانا إيش خلك يجور؟ نقول بروبي خورش بانس كاتش متياز ماش كلا. يقتيد قوم خلك يكنتش بام سماها كلا. يخلك نبانش كا يكنتش بام خون إسكويلة. porque científicamente يقتيد قوم. وشير هنا هنا كار هنام شوك إلى تشبام خون universidad. مكترني enseñanza سنكوتا كاميك en castellanización ya castellanización en párvulos no martal de cotic de gilal chavach tacoco na chupuj cartuel rectiti como carcuna acalanqui oca y no martal científicos jarjaman chol chavatet sin jauragui sino que gatoca chupam escuela إن قالي قالي قال نتبنى الساخ سكس نمخ باسيكو خنا الساخونا بروفيسيون
وقتك قم أوخير ربروفيسيون خونو ناق رتقينو ميتش أوان رتقينا نوبان أوان كيجا نيلر تسمعي نيلر تسدوخ نوان كرخاتش تخ أخ أوش نبيشتر كارا أخ كانو كخال كانو كايشيم كانو كأور كارا خبرا أور نسا كانو كخواي نخيرا الخبرة كتقيني قتيتي قوما شيك بخون شياتا كاس ككبال قموس اي رمال كرا سكيبانش ككاس لي مالي قتيتي قوما هيك چوچوخ لاستي بوصامنتي چپام تقي ستوري اسخن چولا كميك بخون شياتا نخيرا الخرا La historia de Guatemala no van a reinar sin cabachpuna cada vez na casa anjuna na kun presidente na casa na hau pax kah kalesa na kun alkal se in casa nis kah hau pax kalesa hau su ya tri huna chnak khabr khlal kha hadal khash kir tomos itki wech kuina kin kiban la corrupción خاو كلان كتقيق أكلا خيبينك شكيك تسانيم كساوك أصلي مال بيخ إيستوريا دي غواتيمالا

0: nomna chanim at pinak ala.
1: Hey, yachun, chanim in pinak kimit kanan wai kshin hey takwal kibab tuxik.
2: Kara kiban eishki kimkwan karikhtik taknak na bakotra si ipong kakarilak acha. Kaukas kiban.
3: Pahnech kich ahom yachun yamri.
1: Alus chapchik tat yang katlop sama.
3: Hey, kimban ga kishin rumla kara.
2: Tap kavi, spukav slach yunup ban provaya.
3: Maltiu shawak araya chun, ratsing.
2: Kara kim horik e ishki, aspuk tsik in kiban, hurmaka, shikasha hunkul, hauka achas takapia, kaukara ruban.
4: Ah, kataki, katmaki, maki, katakui.
2: Takshik ashbiak e ishki, kashunan lakshki makraki kichi, shikbik, katuaki, katuaki, hunachas papia. Hagarashi elel panlak, ikunosht oshirshin habra acha, hagarashki kolhonishak, kavrashik bichtra.
5: Yachon nashe an, kamashkone rakechi, nash bantahi.
1: Hayatrej, kaskonacha, shbapia.
2: Takimhon ritzir, kanuchol, hayachuantra, yatrej, naksh bentaha, shkitsopun kahonacha, honanlaksh kibichtra, kavrashik bichtra.
1: Ma ilia, kort o, kaskonacha, shbapia.
3: Patra gashtsakwa, hokat oki, hokal slapia.
2: تقشيش لا إلى رخيا خونا اللقشي با تأخرشين حبر عشات تقنق بيا خيام رأيك رتخون رقيق شي إبونا شو كوشوش رميال كابراشو بان
1: يالور خارجي هاي
5: ما شابان يا أمريك
1: إرتاش بابيا عناق عناق وقتتا
5: كامي كنيسي كيبنو تا يان خو عالناق جي يا تقوي قتا Shbapia
1: naso anka kimash apia
5: natinala kho alnaq yamrej benna kho alnaq
2: hasan laqshish la ilah evrashni nikistaka kirta chpam haya pirtaqna va xotira maqtana qirbisik kha acha chiqaq eshitni qas kitxon ki qih munaq kapta qbey kabran ki ban puch khatsi khin ki ban Kara machta nakrich, she ipong kach echt ni chuchia, kaspuk chuchiachin kiban, nakrumaka, shil saspaha kirta, kum nakchik, mahonchik nak navahot, ik rashchik il nak, rumak, pukchia rithonchik. شامير نوان قراكال قاس بوك تشباري إيل نوكاتكا قاس نكشي بلاكي جبام تاقكو جواج كاقارا خون رختال البانا تشوز كارا خارا يوسيل خم اوتتا متوكا كوك إني شقيق أرا إي شقي نكيب سابكا كوك نكي لك تشيكو جواج تشوز كارا متي أوكا خي أخشايا بكو جواج تاقيا أخشايا نكي قاشا توجي تاقاي قاس بوك تشناق نكي كاخ كاقانك قوهوام كاقانك جرجر تشوز كارا نكي قاشاشا تشيك أو جبام تاقخي بيه چقان بیش از خیلی آخشیا کلا حکیت سیاف، دقن کی آش خیلی آخشیا قص خیت قص نکیت اوی نک مگ. چپام خبرت نمیتن بیشه، مش آش خون آخشیا چوچی ابو چوچ. موت که هیکن کت خبقه، هیکن کت قبعه. چوت کار آخر یوسیت مخانی ایپون تاوکین. کبرانو به خبرت چو لیکن که اسکنه شیخ ای آخشیا.
6: Cholik, usah kayu kini si segala, kerangkit namet kini hai, makah tu sila

0: Cooperativa de todos. Intercop. Nim. Hum.
1: Rzogbalt lamet atitlan. Nposarchik avkin habragaru programmer benan.
2: Nim. Hum.
3: Nim. Hum. Nishlea nohte abtakbiye. Nuchot luyakar bishik chiba. Hachnak nbantahach pam. Kokoh. مكتق نمت كل أشواط مجرية
1: شقا نقشك خيبا خيق أقبل تقصيف خينا خبي تقعال رشين هبلون تقريل خاك أرانو تشول شوا رشين نقيخ كمي
3: توقشاك برنامج

أخي حبينا تكوتك إن سينتونيا رينجار راديو لابوس دي أتيتلان زرح برقا قير شنقي كميك شنقي كمين مارتس وقالن لفتشة 13 دي أكتوبر شن حبرا هنا 2026 نوامنت كيش نشبلاتك شمقاق برغراماسيون شنقا نوتيسيس